بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا شكر الوالدين والإحسان إليهما وأعنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما اللهم ننجبنا إلى خفض الجناه من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا لقدرهما بالترحم عليهما كما ربيانا صغيرا واغفر لهما وارضى عنهما رضا تحل به عليهما جوامع رضوانك وتحلهما به دار كرامتك وأمانتك ومواطن عفوك وغفرانك وأدري عليهما لطائف